0: شوف الاخير كذا ما تيجي لما تسدي كذا ما تدرس السوق شوف لك السماء ما في الكرافان ولا شيء نسبي شو موريتانيا ويجي معهم باش تلقى يزيد ترى غادي يعطيه واحد من هذا واحد
1: tarde é melhor aqui.
2: Show da tarde.
3: Cada dia que me enamoro.